0: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
1: Teraz dziękuję arabskim pozdrowienia Ojca Świętego za pewienie wyrazach szacunku i modlitwie oraz ogłoszenie o błogosławieństwie apostolskim i poświęceniu różańców i innych dewocjonaliów.
0: في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وتأمل في بعض المكونات الأساسية للليتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز قال إن الطقوس الليتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين وهي تمنح الحياة المسيحية شكلا روحيا يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس وتظهر العلامات والرموز الليتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم الليتورجية برموزها وأعمالها فندرك جمال الاحتفال الليتورجي العميق فالليتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego, szczególnie kapłanów i osoby konsekrowane pochodzące z Bliskiego Wschodu. Duch Święty jest naszym przewodnikiem i umocnieniem na drodze życia. Otwierajmy nasze serca na Jego działanie, aby prowadził nas do prawdy i napełniał pokojem Chrystusa. Niech Pan Wam wszystkim błogosławi i zawsze strzeże Was od wszelkiego zła.
0: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر